0: مولاي يا بطل المسيرة مولاي يا بطل المسيرة
1: هل تجنس غانيان سايدر هونتا سيدي عم بجيفر مدية سايكا هل تجنس غانيان سايدر هونتا بردك بجيفر مدية سايكا تشتانا كتا بشتولا اتا بدنا با با با با هل تجنس غانيان سايدر هونتا